أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

رأسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء

0: لكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا

ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم

بيوتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم.

0: الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens
2: mécréants. والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
3: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
4: أشجعنا رمضان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابي جلبين يتجمر سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورينا إذات النور هرديو النور ha barnaamaj meden ahlan ya ramadan en nono laara ha barnaamaj men ahlan ya ramadan en nono laara haala lewru suumay en nono yiya suumay kam dum waajibi jum nona kona dum waajib en laarno suumay donno dangrangal ha der dangrange diina islama ha der sere men saliinde hande bo to jawmiraaw yaari balle jam en do tokkita do may en do laara baawo jawmiraaw subhanahu wa ta'ala vi كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَوْمَ رَأَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرْلِدِنِي صُومَ يَهَادُ أُمَّاتُهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَنُ أُفَرْلِدِنِي نُصُومَ يَهَادُ أُمَّاتُهُ سَالِنُودِ نَيْ أُنْ يَوْمَ رَأَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرْلِدِنِي صُومَ يَهَادُ أُمَّاتُهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 22 من الهجرة المباركة. هندو يا جاومير الله سبحانه وتعالى فرلدني سوما يهدو أمتوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانان وفرلدني يهدو أمتو جسالينو دي بيكون غول ماكو ويوني ياون المؤمنين سوما يفند اما دومون كفرلدنا اما دومون بانان وفرلدني راماكو فندني رامانو دو أمتو جسالينو دي badima on hulan jawmirawo ndey on jawmirawo farlidini suuma yado ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam hayita ande didabre e hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam eggiti diga makka hoti madina hitande didabre ha madina hitande ma en jawmirawo farlidini suuma yado ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam do laadina bonyande altine ha lewru sha'ban lewru wayrordu sumay ha altine yen lewru wayrordu sumay hitande didabre ha hijra nabi sallallahu alaihi wasallam idan bawo dina islama jippi ko watta ha dubi 12 takriban to latino dubi 10 on annabi sallallahu alaihi wasallam ko islama jippiri do mako o yoni ha makkane den ta o hoti madina kongol lo burino lollugo to latino den ma dum dubi 12 ko islama jippiri den denta suumay faridinama hedo lara madda dida babo hafatlu sawmi wa fawaiduhu dum dumi on woni bural suumay kam be boteji suumay be faidaji suumay kam dum no mari faida bona bawono jawmira farlinum do ummatore
2: to a suumi ɗo ɗum dewal on a suumi, ngam Allah umri ma a suuma. Ɗum bo dangragal on haa nder dangrage diina islama. Ɓaawo to a ɗowtini jawmiraawo a suumi nder dangragal diina islama ɗum dewal ɗo, woodi boteeji feere je a botorta be suumaina derɗiraawo suumowo ko wala. Kanjum on en yiɗi en laara hannde bo to jawmiraawo yaari balɗe jam haa darseere men ɗiɗaɓre, darseere haa barnaamaj men Ahlan ya Ramadan.

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

0: الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement.
0: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته